0: سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وتقبل وبلغ وأوصل سوى ما قرأنا وما عملنا من الخير في هذا المجلس وبسبب أهل روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وزوجاتنا ومعلمنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله قبل الله منكم.
1: Irang sana kah perempat. Nah, demikian telah kita ikuti bersama ceramah agama Islam langsung dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Supian. Semoga kita bisa mengambil makna atau intisari dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Baik, pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.